0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي

التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات
واستكمال التحقيقات

0: الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 من

0: نائب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 من آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي أمس الخميس 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في

0: مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية

0: دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي أمس الخميس 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي. كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة السابع من آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بنات

0: عرفتي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقولي.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

0: توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة السابع من آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش

0: الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبهوا بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قلما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعه من قائد يسوس امرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

Thank you.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية.

0: أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق، فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع

0: مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبهوا بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة.

دوران، تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية، وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك، وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

سوريا تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية.

وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات، وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

اجتماع سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا. وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره، إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة. وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق. وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية. وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة، مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح.

Look.

0: قلبي
1: واملأ الكأس له حتى الجمام. أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري، وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف،
وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز

التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران: تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية، وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك. وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة، وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات، وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. اجتماع سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة، وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق، وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية، وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة

القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران: تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك. وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

0: اجتماع سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة، وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق، وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية، وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المساء.

تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيراديتس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء الخامس من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي

المغربية 3 نقاط ثمينة، وضعت في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران: تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع

مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك، وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة، وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تستين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

0: الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة، وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق، وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية، وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية الخميس 6 آب أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. كما ناقش الوزيران تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي واستعراض آخر المستجدات في المنطقة بحسب ما نشرت الوزارة. وعقد الوزير الشيباني مع نظيره التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الساحة الإقليمية. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي حرص بلاده على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ضرورة لاستقرار المنطقة. وقال فيدان إن أنقرة تعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين البلدين وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تركيا تعمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الربط بين البلدان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع سوريا عبر مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح فيدان أن التعاون مع دمشق يشمل بشكل خاص ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمن سوريا واستقرارها واستقرار المنطقة ككل، مشددا على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، ومؤكدا ضرورة أن تنتهي مرحلة الاندماج في سوريا بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة. وفي الشأن الإسرائيلي قال فيدان نشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وندعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها والضغط على إسرائيل في هذا المجال. ولفت فيدان إلى أن تركيا تعمل على تطوير وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وزيادة عدد المعابر بين البلدين، معلنا في الوقت نفسه العمل على إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة ضمن الأراضي السورية.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن سوريا تنظر إلى العلاقات السورية التركية بوصفها أولوية استراتيجية وتعمل على ترسيخها عبر شراكة مؤسسية مستدامة وتحول التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تخدم مصالح البلدين وتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بينهما. وأوضح الشيباني أنه جرت مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والجمارك وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين بما يسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري. وأشار الشيباني إلى أن سوريا تعمل

على الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المعابر الحدودية، بما يجعل الشراكة الاقتصادية بين البلدين نموذجاً داعماً للتنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وفي الشأن الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تمثل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار، مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. كما لفت الشيباني إلى العمل مع الجانب التركي على تعزيز مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي الاستراتيجي وتفعيل لجنة البحار الأربعة، بما يعزز مكانة سوريا كممر جغرافي واقتصادي يربط المنطقة. وأكد الشيباني مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا وتجديد رفض الاعتداءات الإسرائيلية والدعوة إلى العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي. وفي ختام تصريحاته، أوضح الشيباني أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية، مع العمل على ربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات، بما يعزز الاستقرار ومستقبل العلاقات بين البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: ناشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران: تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك. وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة المز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلمز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تستين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة

0: استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة، وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق، وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما، ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية، وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة، مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم

عتب الصديق فأجزع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع، أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأول.

أوكعوا أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع المتنبي أحمد بن الحسين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرول أوزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي

مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين

ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبراً أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي. وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران: تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك. وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

0: اجتماع سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا. وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة. وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق. وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية. وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي، وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران، تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية، وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك، وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تبين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها

في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

0: اجتماع سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا. وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة. وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق. وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية. وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة ومفتوحة للدول الشقيقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة. وأوضح أردوغان في تدوينة عبر منصة إكس

عقب توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وشدد أردوغان على مواصلة تركيا موقفها الداعية إلى حل النزاعات والأزمات عبر الحوار والدبلوماسية استنادا إلى احترام القانون الدولي، وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن والرفاه والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها مفتوحة لانضمام الدول الشقيقة. دوران: تركيا تواصل الإسهام في ترسيخ السلام والأمن إقليميا ودوليا. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الجمعة إن تركيا تواصل بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة والإسهام في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأوضح دوران أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان تمثل خطوة تاريخية لتعزيز الردع الجماعي والمرونة الاستراتيجية، وأشار إلى أن الاتفاقية ستعزز الأمن المشترك للدول الثلاث وترفع مستوى التعاون في الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل العسكري المشترك، وأضاف أنها ستدعم التعاون والتنسيق في مواجهة العناصر والتنظيمات التي تهدد الأمن المشترك وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، بما يسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره قال نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز البنية الأمنية للمنطقة، وأكد يلماز أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة وتعزز الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وقعوا أمس الجمعة في مدينة مكة المكرمة اتفاقية للدفاع المشترك، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، وتهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير التعاون الدفاعي.

تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية. أدانت الجمهورية العربية السورية أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وتمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكاملة مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي قد أعلن الخميس إصابة 11 مدنيا جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعيانا مدنية. وزير الاقتصاد السوري

يبحث مع نظيره الإماراتي توسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال شعار الجمعة 7 آب في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة دبي مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات، وناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، واستعرض الطرفان فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الشعار أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا والإمارات تشكل قاعدة لتعزيز المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة ودفع النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم مستفيدة من مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي. من جانبه أكد المري حرص الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشركات السورية والإماراتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.

اجتماع سوري سعودي يبحث تطوير النفط والغاز وفرص الاستثمار. بحثت وزارة الطاقة السورية أمس الجمعة مع وفد سعودي برئاسة مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات الدولية فؤاد موسى مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز وفرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا. وتناول الاجتماع واقع قطاع النفط والغاز وأولويات تطويره إلى جانب آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. واستعرض معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث ذياب فرص الاستثمار المتاحة وخطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة استخدام الموارد خلال المرحلة المقبلة. وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة بما يدعم استثمار الموارد ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها. واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب اجتماع دوري رفيع المستوى يبدأ خلال أيلول المقبل. تحييد عنصرين من داعش الإرهابي أثناء محاولة زرع عبة ناسفة بريف دمشق. أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وقالت القيادة إن إحدى الدوريات الليلية وأثناء تنفيذ مهامها في مراقبة الطرق المؤدية إلى السكنات والمراكز الحكومية اشتبهت بشخصين ملثمين كانا يتمركزان على جانب الطريق. وأضافت أن الشخصين بادرا بإطلاق النار على عناصر الدورية لدى محاولة إيقافهما والتحقق من هويتهما ما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بتحييدهما. وأوضحت القيادة أنه بعد تفتيش الموقع تبين أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبة ناسفة تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف جهة حكومية. وأكدت العثور بحوزتهما على عبوات ناسفة وأسلحة مشيرة إلى ثبوت ارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحيي.

0: عليكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي كيجيكي الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة

بالاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة متابعة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي.

نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة، بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية، سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات.

الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية

لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي

مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة.

0: وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في الخامس من آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون.

0: ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم PKK KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي

0: سوري وأصيب اثنان آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة،

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نظيره التركي هكام فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية الخميس 6 آب أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس

التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقش الوزيران تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي واستعراض آخر المستجدات في المنطقة بحسب ما نشرت الوزارة. وعقد الوزير الشيباني مع نظيره التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الساحة الإقليمية. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي حرص بلاده على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ضرورة لاستقرار المنطقة. وقال فيدان إن أنقرة تعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين البلدين وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تركيا تعمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الربط بين البلدان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع سوريا عبر مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح فيدان أن التعاون مع دمشق يشمل بشكل خاص ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمن سوريا واستقرارها واستقرار المنطقة ككل، مشددا على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، ومؤكدا ضرورة أن تنتهي مرحلة الاندماج في سوريا بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة. وفي الشأن الإسرائيلي قال فيدان نشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وندعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها والضغط على إسرائيل في هذا المجال. ولفت فيدان إلى أن تركيا تعمل على تطوير وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وزيادة عدد المعابر بين البلدين، معلنا في الوقت نفسه العمل على إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة ضمن الأراضي السورية.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن سوريا تنظر إلى العلاقات السورية التركية بوصفها أولوية استراتيجية وتعمل على ترسيخها عبر شراكة مؤسسية مستدامة وتحول التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تخدم مصالح البلدين وتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بينهما. وأوضح الشيباني أنه جرت مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والجمارك وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين بما يسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري. وأشار الشيباني إلى أن سوريا تعمل على الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المعابر الحدودية بما يجعل الشراكة الاقتصادية بين البلدين نموذجا داعما للتنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وفي الشأن الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تمثل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. كما لفت الشيباني إلى العمل مع الجانب التركي على تعزيز مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع الربط السككي الاستراتيجي وتفعيل لجنة البحار الأربعة بما يعزز مكانة سوريا كممر جغرافي واقتصادي يربط المنطقة. وأكد الشيباني مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا وتجديد رفض الاعتداءات الإسرائيلية والدعوة إلى العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024 مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي. وفي ختام تصريحاته أوضح الشيباني أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية مع العمل على ربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات بما يعزز الاستقرار ومستقبل العلاقات بين البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلماز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة.

0: وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: عفراقك تاهت لحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنّي أنا الحنّي.
1: صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك

بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في الخامس من آب الجاري أول

0: طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألا من يصفع؟ أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع، وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع، وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس

في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم PKK KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا. وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار

يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري. وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف
وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح.

مستمعين الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة. تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيراديتس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوت راشيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل، ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء 5 آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهل حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهل حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراء وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع.

الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها

تشهب والغراب الأبقع، من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا، ومثلك لا يكاد يضيع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

ندرن علي ندرن علي وليفي لما زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

خلقه إن كنت في خير محسودا بعين الخلق إن كنت في خير إن كنت في خير محسودا بعين الخلق وإن كنت في شر ما غير الشمال تجد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم PKK KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي. وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراء وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة 2 آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألا من يصفع؟ أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

احنا فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيب منكم ومريمنا عذب الملاهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي من

woman

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي ليمك أعملت عين

العذراء مريم مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملا، ناداها من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانت.

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا غلم خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلو

0: الكعبة عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا با.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حاد المطايا شفت للنور منشورا
4: حلبية أمرك
3: حاد المطايا شفت للنور منشورة وبحي طه الدعى للغي منشورة اصغى لي قولي وخذ لك راي من شوراي يا يا يا يا يا با
5: صلي على النبي
3: حاد المطايا شفت يا يابا للنور منشورة طاه الدعاء للغي للغي منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي من شورى قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با
5: يلا ابو ديبو ارحم تراب ديبو

هو شفيع الأمم انحان يوما بشرق يا روحي أحمد يا عيني أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا آيات كتب المهيمن ترسغا وحبار تشهد بأنك يا محمد

آيات كتب المهيمن ترسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حتى عاصف وغب يا يابا سرت بوضعك ومذري حتى عاصف وغب

سرعت بوضعك ومذريحك تعصفهم وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة.

الطعن الا بسهم الطرف لحشاشتي قطعن. تالله ما للسوى لخواطري قطعن ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا يا يابا. ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينها. اسمح بقربي يا ابو فاطمة، اسمح بقربي.

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فنا جيش العادي غار. ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا.

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار. عطفا علينا علينا علينا فغى جيش العادي غار. ما قال لما بنفسه

أحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد وصديق.

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة عمر

تروحوني. خالد خالد مبيد العداء وضرار بازوا علي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زنقرا

0: أمدح لهم لك دي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا أبو ديبو أنا لي طلب واحد بس.
0: أمان.
1: ما بطلب غيره. من أكرم الناس. ما يبوسيس.
2: ترى جانم.
3: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي.
1: لا تستعجل.
3: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي، خير الخلق

0: yaba yaba yaba yaba yaba yaba yaba.
1: الله الله يرحم ابوك من الاول
2: امر
1: يرحم تراب ديبو
2: تعيش
0: منك ومن الناس منك ومن الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي كوكب سطع من فاطمه

وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمي.

الضياعي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم PKK KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي.

0: نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة، بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية، سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق، وأشار إلى أن التعاون بين أنقرة والرياض بدأ بالفعل في عدد من الملفات المتعلقة بسوريا، بينها رفع العقوبات وبعض استثمارات البنية التحتية الحيوية. وفي سياق متصل أكد يلمز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليمي، وأوضح أن الاتفاق يمثل آلية للردع وتعزيز التعاون خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنه ليس بديلا عن حلف شمال الأطلسي أو أي تحالف تشارك فيه تركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة أو جهة، وإنما يهدف إلى التعامل مع المخاطر المحتملة أيا كان مصدرها. وأشار يلمز إلى أن الاتفاق مفتوح أمام انضمام دول جديدة مستقبلا، مؤكدا أن التعاون الأمني يمكن أن يسهم أيضا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفض وصف الاتفاق بأنه ناتو إسلامي أو تحالف سني، مؤكدا أنه اتفاق للأمن الإقليمي وينبغي تسميته باسمه. وفي المجال الدفاعي قال يلمز إن إمكانية مشاركة السعودية في مشروع المقاتلة التركية قائمة، مشيرا إلى أن المشاريع الدفاعية الكبرى تتطلب تعاون الدول الصديقة والشقيقة وتقاسم المسؤوليات. الحلبي: تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي السبت 8 آب تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وقال الحلبي إن ملف جامعات الشمال السوري كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي، وأوضح أن المجلس رحب بإجراءات وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وينظم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة، على أن تضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي. وأكد الحلبي أن اللجنة ستبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وإنهاء الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. مقتل جندي من الجيش العربي السوري وإصابة 2 إثر استهدافهم شرق دير الزور. قتل أحد جنود الجيش العربي السوري وأصيب 2 آخران السبت 8 آب إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديد بقارة شرق دير الزور. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الجنود تعرضوا لما وصفته باستهداف غادر أثناء وجودهم في البلدة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين. ويأتي الحادث بعد مقتل جندي من الجيش العربي السوري في 17 من تموز الماضي إثر استهدافه من قبل مجهولين في قرية السعدة جنوب محافظة الحسكة. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور الدولي. استقبل مطار دير الزور الدولي السبت 8 آب أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من مدينة الكويت، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن وصول الرحلة يأتي في إطار استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة من وإلى مطار دير الزور الدولي. وكان المطار قد استقبل في 5 آب الجاري أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله إثر توقف دام 14 عاما. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟

ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر

كان كأنه يتطلع، وتصالحت ثمر السياط وخيله، وأوت إليها سوقها والأذرع، وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع، ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع، من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع، إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع، إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع، أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع، قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع، قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع، لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع، لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: مالك قلبي برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لا غاب مالي قلبي مالي قلبي برح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لها

أنا كون اللامة كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبات وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصباح وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا الحب يهتك وقار المرء والجيل

0: Hang on, Jim.
1: Yeah, I'll be on.

الحب ورا

يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا با ده بأرض ملعب الأحباب والهيبي يا با دائبي أرد ملعب الأحباب.

واسأل عنك نوم واسأل عنك نوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا تمادى يدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرايا يا يابا زرني ولو بالكرا ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا.

نلنا امانينا نلنا امانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا انا وحبيبي

مطرح ما يسير الهوى ترسي مراسينا واللي الإذا زاد وطار

صدك. وقاسي الطيب انا بعدك، وقاسي قاسي

العشر ذوي الراي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التناب

خلوا شهد والدون شهدوا خل إلا شمغ ما وعد بين الأماجد خل وويلة ثابر على الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مهما العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظن تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات توحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب

baba. اطلق عنان الهجن يم الكرام وحين وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف التخن من غود ثار ورذا وسلك سبيل الوفا يوه وسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجش الأعادي غار ما

أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغار صديق راعي اللواية يا باب

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن عمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العداية مبيد العدا وضرب ماجو علي روح

0: الليلة.
1: صديق راح اللواء شيكي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد برنو عمر عامل يا يابا يابا يابا يا يابا
0: واحد ما يكفي لك
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من عمر يا با يا يا با يا يا با سعد وسعيد بن عمر أسياد من عمر عامر وحمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بذوح علي روحي في ذا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي هواكم.

كم لذة لليوم فيكم معدل عادلين من حيث

了。كم لذة للنوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم أحيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

café, café, café, café, café. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك ورداك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

حاتم الجود جودك للحمى خيا كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا المحاسن بوجهك ساطع عذرا والغصن في ميلتك

يشكو الغوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا بغوا يرعى الشرف خفا

حاصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا.

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاس فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با صبرا على كل مر في محبتكم، يا احسن الناس ما احلى بكم ألمي. صبرا على كل مر محبتكم، يا احسن الناس يا يا احسن الناس ما احلى بكم ألمي. رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقدم. حليف واجد إذا غاجت بلابله ناجى الحمام، ناجى الحمام، ناجى

0: يا من لقاءك فرح وسرور وخير ونعم، ريت اللي يحسد جمالك يا حاج صبري باتنشكي، ريت اللي يحسد جمالك نور طرفه نعم اشوى ولا يوم عن عيني احد حاجبك يا يا يا يا با. البدر يا بدر اضحى غفيرك والنجم حاجبك، قلش عملت بفؤادي يا حاج بدر، قلش عملت بفؤادي ما فعل حاجبك، حتى القلب طاع لك لبيك تؤمر نعم يا نمر يا يا با.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. البرلمان التركي يقر مشروع قانون لتعزيز التضامن الوطني. أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي السبت 8 آب مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، ويشمل المشروع جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته وجرائم تمويل الإرهاب. ويعرف مشروع القانون التنظيم المقصود بأنه تنظيم بيكيكي KGK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة 5 سنوات إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاما، ولمدة 10 سنوات بالنسبة للجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاما أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد وفق الشروط المحددة في القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام التأجيل التحقق من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وينص المشروع على إلغاء التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل، بينما تسقط الدعوى أو يقرر عدم وجود أساس لإقامتها إذا انتهت المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة. كما ينص المشروع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكامه برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب مسؤولين في الرئاسة والاستخبارات ومجلس الأمن القومي. نائب أردوغان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، والتعاون التركي السعودي ينعكس إيجابا عليها. أكد نائب الرئيس التركي جودة يلمز السبت 8 آب أن التعاون بين تركيا والسعودية في ملفات عدة بينها رفع العقوبات والاستثمارات في البنية التحتية سيكون له انعكاس إيجابي على سوريا. وقال يلمز في مقابلة مع قناة CNN ترك إن استقرار سوريا يعني استقرار تركيا، معربا عن اعتقاده بأن التعاون التركي السعودي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق.